راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

ماخذني كف الموت ايد بوصل ايد والمنفى يا مدلول دب فرحة العيد. اليوم هو الثلاثاء 29 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026، والساعة الآن هي 5 مساء، وأنتم على موعد مع إذاعتكم إذاعة صوت المندائيين التابعة لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا. فأهلا وسهلا بكم، نرحب بكم جميعا مع إذاعتكم إذاعة صوت المندائيين، والتي تأتيكم على الموجة FM وبتردد 89.3. مساء كل ثلاثاء أنتم على موعد معنا ونحن على موعد معكم. نتمنى لكم قضاء أمتع وأحلى وأسعد الأوقات. معكم الآن كل من الزميل صبري سالم فزع، وأنا محدثكم بيان جاسم داغ. نتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات. طاب مساءكم.

أيها الأخوة الأعزاء، طاب مساءكم. عفوا، أيها الأخوة الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم دائما مع راديو صوت المندائين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء. أيها الأخوة، نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأخبار جمعية الصابئة المندائيين. خبرنا الأول من المدرسة المندائية بشميهون تي ربي. في إطار حرص المدرسة المندائية لتعليم اللغة في ليفربول التابعة لجمعية الصابئة المندائيين في أستراليا على الجمع بين التعليم والتجربة الميدانية، نظمت المدرسة يوم السبت الموافق 19/9/2026 سفرة تعليمية وترفيهية إلى جامعة ويلينغونغ ساينس سبيس. وجاءت هذه الرحلة ضمن النشاطات التربوية التي تسعى المدرسة من خلالها إلى توسيع مدارك الطلبة وربط ما يتعلمونه داخل الصف بالتجارب العلمية والمعرفية خارج المدرسة. وفي أجواء مليئة بالحيوية والمرح والفائدة، وخلال الزيارة أتيحت للطلاب فرصة التعرف على معالم الجامعة ومرافقها العلمية والاطلاع على عدد من التجارب والمعارف التي أسهمت في تنمية فضولهم العلمي وتشجيعهم على التعلم والاستكشاف. كما شكلت الرحلة فرصة جميلة لتعزيز روح التعاون والصداقة بين الطلبة بعيدا عن أجواء الدراسة التقليدية. وقد رافق الطلاب في هذه السفرة الكادر التدريسي للمدرسة، وهم مدير المدرسة أستاذ بهداد الكحيلي، معاون المدرسة الأستاذ مشتاق أنيس عمور، المعلم شادان الكحيلي، والمعلمة سماح هجول، الذين حرصوا على متابعة الطلبة وتوفير الأجواء المناسبة لهم طوال الرحلة. وتؤكد هذه المبادرات أهمية النشاطات المدرسية في بناء شخصية الطالب، فهي لا تقتصر على التعليم الأكاديمي وإنما تمنحه فرصة للتعرف على المجتمع والمؤسسات التعليمية والعلمية واكتساب تجارب جديدة تعزز ثقته بنفسه وتفتح أمامه آفاقا أوسع للمستقبل. وفي ختام الرحلة عاد الطلبة محملين بذكريات جميلة ومعلومات جديدة، لتبقى مثل هذه السفرة جزءا مهما من مسيرة المدرسة المندائية في ليفربول في دعم أبنائها وتعزيز التعليم واللغة والهوية المندائية في أجواء تربوية وثقافية مميزة. ماري مزهر لخون، إدارة المدرسة المندائية في ليفربول.

0: عندك
1: دي جاي شغل، دي جاي شغل الموسيقى لأغنية
0: موسيقى
1: الموسيقى ليش؟

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم. إعلان من نادي التعارف المندائي في استراليا. الأخوات والإخوة أعضاء الهيئة العامة، جميع أبناء أمتنا المندائية المهتمين والمتابعين والمشجعين لنادي التعارف المندائي في استراليا، تكريما لدعمكم المادي والمعنوي المتواصل، وردا لكرم جهودكم ومساندتكم لجميع فعاليات النادي والتزامكم بدفع اشتراكات العضوية، تدعوكم الهيئة الإدارية للنادي لحضور أمسية مجانية سيتم خلالها عرض مسيرة النادي وإنجازاته منذ وقت تأسيسه، وكذلك التقرير المالي للفترة المنصرمة، كما ويتم اختيار هيئة إدارية جديدة للنادي منكم وإليكم، كما وستناقش جميع الآراء والمقترحات التي ستقدم من قبلكم بشأن مستقبل إدارة النادي يوم الجمعة المصادف 2 من شهر تشرين الأول لعام 2026 على قاعة التعارف للمجمع المندائي في ليفربول تمام الساعة 6 مساء، حيث ستكون المقبلات والضيافة مجانية مع برنامج فني سينال رضاكم. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. الهيئة الإدارية لنادي التعارف المندائي في استراليا.

خبرنا التالي يأتيكم عن الموسيقى ودورها في الدعم النفسي وتعزيز اندماج المندائيين في أستراليا. جمعية الصابئة المندائيين أستراليا تحتضن دورة لتعليم العود في قاعة التعارف في إطار برامجها الرامية إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي وتعزيز رفاه المندائيين. تواصل جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا تحت برنامج سيتس احتضان الأنشطة الفنية والموسيقية التي تسهم في التخفيف من الضغوط النفسية وتعزيز التواصل المجتمعي ولا سيما بين المندائيين القادمين حديثا إلى أستراليا. وتعد الموسيقى من الوسائل التي يمكن أن تساعد على الاسترخاء والتعبير عن المشاعر والتقليل من التوتر والإرهاق النفسي، كما توفر أجواء إيجابية تتيح للأفراد استعادة توازنهم النفسي والشعور بالانتماء، خصوصا خلال مراحل التكيف مع بيئة جديدة وتحديات الغربة. وفي هذا السياق تحتضن قاعة التعارف في المجمع المندائي بمدينة ليفربول كل يوم أربعاء دورة لتعلم العزف على آلة العود، تنظمها الجمعية بالتعاون مع رابطة الفنانين المندائيين بإشراف الفنان والموسيقي ميثاق الصالحي، وتوفر الدورة فرصة للمشاركين لاكتساب المهارات الموسيقية واستثمار أوقاتهم في نشاط فني هادف، إلى جانب بناء العلاقات الاجتماعية وتعزيز روح المشاركة بين أفراد المجتمع المندائي. وتؤكد هذه المبادرة على اهتمام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا بتوسيع برامجها الثقافية والفنية وتقديم أنشطة تسهم في دعم الصحة النفسية والاجتماعية وترسيخ قيم المحبة والتواصل والتكافل داخل المجتمع المندائي. إعلام جمعية الصابئة المندائيين.

اختتام الفصل الدراسي الثالث في مدرسة زيوة لتعليم اللغة المندائية في أجواء مفعمة بالفرح والحيوية. اختتمت مدرسة زيوة لتعليم اللغة المندائية فصلها الدراسي الثالث بيوم حافل بالأنشطة والفعاليات التي جمعت بين التعلم والمرح والتواصل الاجتماعي، وتنوعت فقرات اليوم بين مراجعة الدروس والتعرف على عدد من المفردات والتعابير في لغتنا المندائية، إلى جانب النشاط الرياضي والضيافة التي أضفت أضواء جميلة على ختام الفصل وسط مشاركة وفرحة أبنائنا الطلبة. إن تعليم اللغة المندائية لا يقتصر على تعلم الكلمات والمفردات، بل يمثل خطوة أساسية في إبقاء صلة أبنائنا بجذورهم وتراثهم وتعريفهم بلغتهم التي تحمل جانبا مهما من تاريخهم وثقافتهم. وفي مجتمع استرالي يتميز بتعدد الثقافات واللغات، تأتي مدرسة زيوة لتكون مساحة يلتقي فيها أبناؤنا بلغتهم وثقافتهم، ويتعلمون أن الحفاظ على هويتهم لا يتعارض مع تناغمهم الإيجابي في المجتمع الإسترالي، بل يمنحهم أساسا ثقافيا راسخا يعتزون به. ومن هنا فإن حضور الطلبة وحرص عائلاتهم على مواصلة التعلم كل يوم سبت من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا هو مساهمة حقيقية في بناء جيل يعرف جذوره ويعتز بلغته وتراثه ويحمل هذه الأمانة إلى المستقبل. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى طلبتنا الأعزاء وذويهم على حرصهم والتزامهم، وإلى الكادر التدريسي والهيئة الإدارية للمدرسة على ما يقدمونه من جهد وعطاء في سبيل استمرار هذا المشروع الثقافي والتعليمي. عطلة مدرسية سعيدة، ونلتقي بإذن الحي العظيم في الفصل الدراسي الرابع لنواصل معا رحلة جديدة في تعلم لغتنا المندائية الجميلة، ونفتح أمام أبنائنا أبوابا أوسع للتعرف إلى تاريخهم وثقافتهم وتعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ هويتهم المندائية بين أجيالنا القادمة. إعلام جمعية بيت المندائيين في استراليا.

أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم وأخبار الطائفة المندائية في أستراليا. نشاط اللجنة الاجتماعية في جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا، زيارات ميدانية لتعزيز الروابط المجتمعية والدعم الإنساني. الزيارة ليوم الجمعة الموافق 25/9/26 في إطار التزامها المستمر بتجسيد معاني التكافل الاجتماعي وروح الانتماء، قامت اللجنة الاجتماعية في جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا بتنفيذ جولة زيارات مندائية لعدد من العوائل المندائية المقيمة في عدة مناطق. تهدف هذه الزيارات إلى الاطمئنان على أوضاع العوائل وتقديم الدعم النفسي والمعنوي، خاصة لأولئك الذين مروا بتجارب صعبة خلال سنوات الانتظار الطويلة وقبل وصولهم إلى أستراليا، وذلك في إطار تعزيز التماسك المجتمعي وتقوية جسور المحبة بين أبناء الطائفة. وأعضاء اللجنة المشاركين في هذه الزيارة: الإشكندة مشتاق أنيس عمور، الإشكندة أنهر حسن، السيد أديب عجيل، السيد وفاء الخميسي رئيس اللجنة الاجتماعية عضو الهيئة الإدارية. الأشخاص الذين تمت زيارتهم: السيد رعد جبار حلو بعد خروجه مشافى من المستشفى، السيد عبد الواحد شولي وادي، السيد فهمي شنان حلو. وقد عبرت الإخوة عن بالغ سرورها وتقديرها لهذه المبادرة الإنسانية التي تعكس روح المسؤولية والتلاحم وتعزز من ثقتهم بالمؤسسات المندائية التي تواصل عملها في خدمة أبناء الجالية بكل محبة وصدق. تؤكد اللجنة الاجتماعية في جمعية الصابئة المندائيين إنها ماضية التي تواصل في خدمة أبناء الجالية بكل محبة وصدق. تؤكد اللجنة الاجتماعية في جمعية الصابئة المندائيين إنها ماضية في تنفيذ مهامها الإنسانية والاجتماعية، وستواصل جهدها في متابعة أوضاع العوائل ودعمها بكل الوسائل الممكنة، إيمانا بأن المجتمع المتماسك لا يبنى إلا بالتواصل المستمر والرعاية المتبادلة والمبادرات الصادقة. إعلام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

ندوة توعوية في المجتمع المندائي بليفربول حول محاولات الانتحار وسبل الوقاية في إطار الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والنفسية التي تمس حياة الشباب. أقيمت صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 ندوة توعوية في قاعة التعارف بالمجمع المندائي في ليفربول، تناولت موضوع محاولات الانتحار وأسبابها وسبل الوقاية والتعامل معها بحضور عدد من أبناء المجتمع المندائي. وقدمت الندوة السيدة ياسمين يحيى من منظمة ستارتس، حيث تناولت بصورة علمية وتوعوية مجموعة من العوامل التي قد ترتبط بالأفكار أو المحاولات الانتحارية لدى بعض الشباب، وفي مقدمتها الضغوط النفسية والبطالة والصعوبات المعيشية والشعور بالعزلة أو عدم الحصول على الدعم والاهتمام الكافي من الأسرة والمحيط الاجتماعي. وأشارت المحاضرة إلى أن تراكم الضغوط والمشكلات النفسية والاجتماعية من دون الحصول على المساندة المناسبة قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى حالة من اليأس وفقدان الأمل. كما تناولت تأثير تعاطي المخدرات والكحول في زيادة المخاطر المرتبطة بالصحة النفسية واتخاذ القرارات المؤذية للنفس. وأكدت الندوة أهمية الاستماع إلى الشباب ومتابعتهم وتوفير بيئة أسرية واجتماعية داعمة والتدخل المبكر عند ظهور مؤشرات الخطر والاستعانة بالمختصين في مجال الصحة النفسية باعتبارها خطوات مهمة في الوقاية وحماية الأرواح. وقد شهدت الندوة تفاعلا واضحا من الحضور الذين طرحوا عددا من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالموضوع، فيما أجابت السيدة ياسمين يحيى عنها بصورة علمية ووضحت آليات التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة المتخصصة. وتأتي أهمية هذه الندوة من كونها فتحت بابا للحوار حول قضية حساسة غالبا ما يحيط بها الصمت،

مؤكدة أن الدعم النفسي والأسري والحوار المفتوح وطلب المساعدة من المختصين في الوقت المناسب يمكن أن يكون أن تكون عوامل أساسية في حماية الشباب ومساعدتهم على تجاوز الأزمات الصعبة. وتؤكد مثل هذه الفعاليات الدور الاجتماعي والتوعوي الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات المجتمعية في نشر الثقافة النفسية وتعزيز الوعي بقضايا الشباب وتشجيعهم وأسرهم على طلب المساعدة المتخصصة عند الحاجة. إعلام جمعية أصابع المندائيين في أستراليا.

أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم مع أخبار جمعياتنا المندائية، وخبرنا الآن حول أمسية شبابية تعزز روح الألفة والتواصل في المجتمع المندائي. أقامت لجنة الشباب التابعة لجمعية الصابئة المندائيين في أستراليا مساء الجمعة الموافق 25/9/2026 ضمن برنامج سيتس أمسية شبابية جميلة في قاعة التعارف بالمجمع المندائي في ليفربول، وسط أجواء من المحبة والإلفة والتواصل بين الشابات والشباب المندائيين. وتضمنت الأمسية عرض فيلم سينمائي على شاشة العرض في قاعة التعارف في إجواء ترفيهية جمعت الشباب في مساحة من الحوار والتعارف وقضاء وقت ممتع بعيدا عن أجواء الحياة اليومية، كما تخللت الفعالية وجبة عشاء جماعية من الشاورما أضفت أجواء من الود والتقارب بين الحاضرين، وأسهمت في تعزيز روح المشاركة والتواصل الاجتماعي بين الشباب. وقد حضر الأمسية السيد نيثن هاكرثي عضو البرلمان والسيدة آن ستانلي عضو البرلمان والسيد بول صبي رئيس الجمعية والسيد رافد شاكر موظف الجمعية الذي أسهم بشكل فاعل بنجاح هذه الفعالية من خلال تهيئة جميع مستلزمات هذه الأمسية الجميلة. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود لجنة الشباب في تنظيم برامج وأنشطة تجمع أبناء الجيل الجديد وتوفر لهم أجواء مناسبة للتعارف وبناء العلاقات وتعزيز روح الانتماء والمودة داخل المجتمع المندائي. الشكر والتقدير للجنة الشباب على هذه المبادرة الجميلة، مع التطلع إلى المزيد من الأنشطة والبرامج الشبابية لتسهم في توثيق أواصر المحبة والتقارب بين الشباب بين الشابات والشباب المندائيين. إعلام جمعية الصابئة المندائيين.

أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. تكريم كبير لرئيس جمعية الصابئة المندائيين، تقديرا لجهوده في دعم الطقوس الدينية داخل المستشفيات، تقديرا للجهود التي بذلتها جمعية الصابئة المندائيين في استراليا بالتعاون مع رئاسة الطائفة في التواصل مع الجهات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز من أجل ضمان ممارسة الطقوس الدينية المندائية للمحتضرين داخل المستشفيات. جرى تكريم السيد بول صبي رئيس جمعية الصابئة المندائيين في استراليا خلال حفل خاص أقامته وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز، وقد تم تكريم مجموعة من الأشخاص كل على حسب برنامجه الذي قدمه لصحة نيو ساوث ويلز. وقد فاز برنامجنا الذي قدم خدمة للدين المندائي بالتكريم الأول على مجموعة خدمات الكوميونيتي سيرفيس، وجاء التكريم تقديرا للجهود المبذولة في إيصال المطالب الدينية والإنسانية للمجتمع المندائي، والتي أسفرت عن الموافقة على إجراء هذه الطقوس داخل المستشفيات بما يراعي الخصوصية الدينية والكرامة الإنسانية للمرضى والمحتضرين. ويعكس هذا الإنجاز أهمية التعاون المؤسسي والحوار مع الجهات الصحية في سبيل تعزيز احترام التنوع الديني والثقافي في المجتمع الاسترالي. جمعية الصابئة المندائيين في استراليا.

طابت أوقاتكم. بعد نهاية أخبارنا المحلية نعود إلى أخبارنا الاجتماعية والثقافية والعلمية والأدبية. قصيدتان للشاعر رعد السيفي يقول فيها: إلى فوز خليل الشدر. القصيدة الأولى بعنوان الرابية: ما لزمان مضى كلما عدت أذكره يسيل الغناء على شفتي ويشربني الدمع من أنة صاعدة، وقتها عندما يزحف الليل معتليا جبهة الضوء نخف مع الصاعدين إلى جنة تستريح على الرابية، نبارك أوجاعنا ونسفح في بحة الصمت أنفاسنا، حيث كان الغناء يعيد لنا طعنة لم تزل نيئة، ويعيد لنا من كتاب الصفا سحر أوجه أضيافنا الغائبين، نضمخ أرواحهم بالشذا ونصمت ليعلو طير المسرة من بين أهدابنا صاعدا سدما ليس ندنو إليها، حيث جمر المسافات يرخي خريطته لنبعد شيئا فشيئا إلى أن نغيب، لنسطع في وحشة الكلمات نرصع كوكبنا بالشواهد تحت رميم الرماد، بعيدا هنالك عن جنة الماء يوم كنا نضمخ بالآس جبهتنا ونترك للنهر تعويذة تغيب مع الموج حتى هبوط الندى لتوسم جبهته بالتراتيل. أي هذا الندى تهدم سقف الفراديس قبل بلوغ التآويل روح الكلام، وغدت نجمة الصبح غائبة والضفاف الجريحة تمضي بلا أثر ليصحو الغريب هناك، ليصحو الغريب هنالك في بلد الثلج مع شهقة الفجر يرشف آخر أنخابه ويمضي وحيدا وعيناه شاخصتان إلى الرابية، وأنا في أقاصي الظلام طاعن في الغياب أبحث عني. والثانية: وداع الوردة. خفافا سنمضي لا حقائب نحملها لتثقل كاهلنا، لا مجرات من قلق، لا مجرات من قلق سوف تتبعنا في الطريق، لا دموع تسح على ملكوت الحروف، ربما دمعة سوف تحجبها فضلة من رداء بلون النهار، وتلويحة نحو بيت عتيق تخاتل صمت النوافذ ساكنة لنعبر تلك المفازة مؤتزرين بحزن عميق، وشكوى تشك السكون تحف بنا الريح في موكب صدئ تشد الياباس الذي يتغلغل ما بين أعضائنا، وسرب من الطير ينعب فوق هدير من الموج يأتي من جبهة القلب، وورد بلون النساء اللواتي يحمل أسماءهن
بلون النساء اللواتي يحمل أسماءهن الغمام والسرب يمام، وأنشودة من ندم تعبر طيف الشوارع ليس يفهم أسرارها غيرنا. في الطريق إلى سطوة الرمل تمضي بظل خفيف أرهقتنا السماوات من دون قصد، فنخفي الهوى لمرابع يستلها القلب من مخدع الدمع كي نستعيد الفراديس من حلم يحتوي بالغياب، من في حلم يحتفي بالغياب. طابت وقته.

وحتى لو ما يمر وحلو حبه يمور انا ابقى على موعده وانتظر طيفه يمر ما دام انا

0: بدايتي في ال
1: أعزائنا المستمعين، نحن وإياكم وراديو صوت المدايين الذي نتمنى أن ننال رضاكم بما نقدمه لكم من مواضيع مختلفة وأغان تشنف آذانكم بالفرح والسعادة. أعزائنا المستمعين، إليكم هذا الموضوع كتبه الأستاذ وجيه وهبة، يقول: أصبحت مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وسيلة أساسية للتعرف على الأخبار والأحداث، لكنها في الوقت نفسه تسخر بالأكاذيب والوقائع المفبركة، خاصة مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وأصبح التمييز بين الحقيقة والخيال والصدق والكذب أكثر صعوبة، ما يتطلب اكتساب وعي وثقافة رقمية تساعد على التعامل مع هذا المحتوى وفهم ما نراه ونسمعه. لا شك أن مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي قد أضحت وسيلة لا غنى عنها للتعرف على ما يخفى أو يخفي من أخبار ووقائع وأحداث، كما أن هناك أيضا ما تفيض به تلك المواقع من أكاذيب ووقائع مفبركة، خاصة بعد التطور المذهل والمتسارع للذكاء الاصطناعي. ولقد أصبحت مهمة فرز الحقيقة من الخيال والصدق من الكذب مهمة ليست بالسهلة، تحتاج إلى اكتساب نوع جديد من الثقافة التقنية والديجيتال الرقمية المتسارعة ومتابعة اضطرادها. ولأننا نعيش في عالم هو أقرب ما يكون إلى العوالم السريالية منه إلى عالم الواقع، فإننا كثيرا ما نكذب حواسنا فيما نرى ونسمع، وترفض عقولنا تصديق ما يجري إلى درجة الإنكار واتهام الذكاء الاصطناعي AI المظلوم بالفبركة. وإليك عزيزنا القارئ بعض مما عرض علينا من مشاهد تشابهت علينا، فتشككنا بأننا نعيش في دولة دينية أبدعها الذكاء الاصطناعي، دولة مطوعين لا دولة مواطنين، دولة تسمح لكل من تسول له نفسه أن يمارس دور المطوع من الغفير للوزير. مدرسة ثانوية بمحافظة الغربية، تقف مديرة المدرسة في الفناء ممسكة بالميكروفون لتلقي على التلميذات مجموعة من التعليمات الصارمة، منها البدلة كحلي، الحجاب أبيض، وتحذرهن من ظهور خصلات الشعر من تحت الحجاب، يا إما محجبة أو مش محجبة، مفيش مكياج لا في سنة أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا حتى في الجامعة. طالبة ترتدي بنطلون جينز واسعا، يستوقفها موظف أمن الجامعة ويمنعها من الدخول بحجة عدم مواءمة البنطلون، والبنطلون به بعض من التمزق البسيط غير الملحوظ. وليس فجأة، ولكن السيد موظف الأمن أو المطوع الجامعي الذي ربما تكون شهادة محو الأمية أعلى شهاداته، جعل من نفسه قيما على أخلاق طلبة وطلاب الجامعة. فيديو آخر لطالبة أخرى تظهر لنا ما ترتديه، وهو بنطلون واسع وقميص مفتوح تحته شيرت لا يشف يصل إلى الرقبة، وتشكو الطالبة بأن فرد الأمن رفض دخولها الجامعة إلا إذا قفلت زرارير القميص. ولأن الطالبة قبل أن تكون طالبة هي مواطن حر محترم ليس على رأسها بطحة، رفضت الوصاية الأخلاقية من موظف الأمن وعادت إلى منزلها لننشر هذا الفيديو، وهو فيديو نشر على الهواء. هذه هي القيم التي ينادي بها، ونحن في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ما خدني كف الموت ايد بوصل ايد والمنفى يا مدلول ذب فرحة العيد. قصيدة للشاعر الأخ فيصل صحن تعبان أبو غزوان بعنوان ألف أزمة. أزمة بحياتي صفت وتراكمت أزمة، ويا عمري إش حصلت تمشي بدرب الخطر، ولما أقول وصلت ترجع ألف أزمة. وصفا على دنيتي أصفا وقولا حظ، والقسمة لو منيتي توجعني لما تعب، والدنيا ترسم حزن وبعين ألف رسمة، دموع ومآسي وقهر والليل وحشة غرب يذبحني من يشتهي ويعلن علي حرب، ويفيض بي الدمع عالخد بلا رحمة، واعثر بدرب الزمن ووقف ورد اعثر، ويلمني برد الصبح والنوبة اتطشر، وبريتي حتى الهوى توجعني النسمة، أزمة بحياتي صفت وتراكمت أزمة، واعثر بدرب الزمن والتم وصيرا حزن، والجرح يفتح باب والدنيا بدموع إلي للأغم والكذاب، والزمن شايل حقد سدد علي سهمة، أزمة بحياتي صفت وتراكمت أزمة. ريشة وأخذني الهوى وذبني ويا عالي الغيم، ومطرة هموم السماء ولجمة جروح بضيم، وتالي أنزل على الأرض وتالي أنزل على الأرض جرحش كبر حجمة، أزمة بحياتي صفت وتراكمت أزمة. ومرات أشوف الصبح يكبر بعيني سفر، ويفيض بي الدمع ويعم علي النظر، واتوجه يا صاحبي وخاف النظر يعمى، أزمة بحياتي صفت وتراكمت أزمة. ومرات واحلم بطار الفرح والكيف ذاك الكيف، ولما أفز ما إلي بس القهر والحيف، شذاب ثار الحلم يكره ضوى النجمة، أزمة بحياتي صفت وتراكمت أزمة. وصفا وأشوف الأمل ويفرني مرجوحة، عايش بروحي وهم بس روحي مجروحة، وتاليها ما حصلت من دهري بس لجمة، أزمة بحياتي صفت وتراكمت أزمة. وخضرت وردة وجرح واثنين هنمو سوى، والجرح طبع حزن والوردة اتشع ضوى، ما رهمن الحالتي وكل من أخذ سهمة، أزمة بحياتي صفت وتراكمت أزمة. وعذبت عمري الترف واقف على الهامش، ويدور بي الزمن وارجع على المامش، وموالي يعزف حزن والجروح متيتمة، أزمة بحياتي صفت وتراكمت أزمة. ويا قلبي كافي وهم تحلم بذاك الحكي، ودموعك على الدرب خضرا مآتم بكي، وخلصت عمرك نذر للما وفب كلمة، أزمة بحياتي صفت وتراكمت أزمة. 28/9/2026 طابت وقته.

0: أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم وراديو صوت المندائين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة 5 ولغاية 7 مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أعزائنا المستمعين، إليكم هذا الموضوع والذي يتعلق في العراق. تلوث دجلة يدفع إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية. يواجه العراق أزمة بيئية متفاقمة وسط تلوث المياه والهواء وتراكم النفايات والانبعاثات الصناعية، في وقت تطلق فيه تحذيرات رسمية من تداعيات خطيرة على السكان والموارد المائية، ولا سيما مع ارتفاع تلوث نهر دجلة في هذا الإطار. وانطلاقا من أن الحماية مسؤولية وطنية، أعلنت وزيرة البيئة العراقية سروة عبد الواحد أخيرا حالة الطوارئ البيئية في البلاد، وقد دعت الوزارة إلى حراك عاجل لمواجهة التلوث ومصادره. بالنسبة إلى عبد الواحد، فإن أحدا لن يتمكن من العيش في العراق بعد 20 عاما في حال عدم معالجة التلوث. وبموازاة إعلان حالة الطوارئ البيئية، شهد يوم الخميس الماضي تحركات حكومية ونيابية ذات صلة بالقضية، من بينها تصويت مجلس النواب العراقي على توصيات لجنة نيابية شكلت للتحقيق في أسباب تلوث نهري دجلة والفرات وتحديد مصادر التلوث والجهات المتسببة في ذلك. وفي خلال مناقشة الملف أشير إلى أن كميات كبيرة من المواد الملوثة والنفايات وصلت إلى مصادر المياه، وأن مستويات التلوث الأعلى تتركز في نهر دجلة، تعمق أكثر في إطار متصل. أطلقت وزارة البيئة العراقية منصة لرصد البلاغات البيئية وتوثيق المخالفات وتحديد مواقع ومصادر التلوث وربطها بالإجراءات القانونية، مع أعداد خطة طوارئ تتضمن أولويات للمعالجة. يأتي ذلك في حين تشدد الوزارة على أن مواجهة الأزمة تتطلب تعاونا بين مختلف مؤسسات الدولة وتوفير إمكانات مالية وفنية لمعالجة الملفات البيئية المتراكمة. وإلى جانب وزارة البيئة، حذرت وزارة الموارد المائية العراقية من مستويات التلوث في العراق المستمرة، وأشارت الجهتان إلى أن المشكلة لا تقتصر على المياه، بل تشمل كذلك تلوث الهواء الناجم عن الانبعاثات الصناعية وحرق النفايات ومعامل الطابوق. وتابعت وزارة البيئة إن ثمة قرى بدأت تشهد حالات نزوح، محذرة من أن العراق مقبل على كارثة بيئية في حال لم تتخذ إجراءات حقيقية لمعالجة مصادر التلوث ومحاسبة الجهات المتسببة فيه. من جهتها، كانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت في وقت سابق بأن التلوث في العراق يمثل تحديا للصحة العامة وكذلك للتنمية، وأنه ليس مشكلة بيئية فحسب. وحذرت المنظمة أكثر من مرة من ارتباط تلوث الهواء بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية وكذلك بالسكتات الدماغية وسرطان الرئة، مضيفة أن تلوث المياه يزيد مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه. وأشار مرصد العراق الأخضر إلى نحو 500 مصدر تلوث على نهر دجلة الذي يتعرض لانتهاكات بيئية متواصلة نتيجة الملوثات الصناعية والطبية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة، مبينا أن من بين مصادر التلوث 23 بئرة حادة في بغداد تتمثل في أنابيب تطلق مياه الصرف الصحي والمخلفات الطبية إلى النهر بطريقة مباشرة من دون معالجة. وبين أن البصرة وبغداد وواسط وميسان وذي قار تعد الأكثر تأثرا بالتلوث. وفي تعليق على إعلان حالة الطوارئ البيئية في العراق أخيرا، يقول عضو مرصد العراق الأخضر عمر عبد اللطيف للعرب الجديد أن تفاصيل ذلك الإعلان ومترتباته ما زالت حتى الآن غير واضحة، على الرغم من أن مشكلة تلوث نهر دجلة كبيرة. وأبرز تعقيداتها أن الجهات التي توجه مياه الصرف الصحي الخاصة بها إلى هذا النهر غير مستعدة لوقف ذلك. ويوضح أن وقف عمل المصبات الكبيرة في بغداد قد يؤدي إلى إغراق المدينة، لأنها تستقبل في غالبيتها مياه مجاري المناطق السكنية والمستشفيات التي تختلط ثم تطرح في دجلة. ويشير عبد اللطيف إلى تقارير متخصصة صادرة عن أمانة بغداد تفيد بأن معالجة تلوث نهر دجلة تحتاج إلى عقود نظرا إلى طبيعة المشاريع الاستراتيجية المطلوبة، في حين أنه من الممكن عمليا معالجة مياه الصرف الصحي قبل طرحها في النهر، لكن هذه المعالجات وفقا لعبد اللطيف تتطلب تخصيصات مالية كبيرة، الأمر الذي يجعل تنفيذها تحديا في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق راهنا. ويرى عضو مرصد العراق الأخضر أن وزارة البيئة غير قادرة وحدها على احتواء التلوث الذي سوف يستمر لسنوات مع تزايد المخاوف الصحية المرتبطة بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وانتشار الفشل الكلوي بين سكان بغداد والبصرة. وفيما يتعلق باحتمال أن يكون الاستثمار في معالجة مياه الصرف الصحي منقذا في حال تبنيه، يرى عبد اللطيف صعوبة هذه الخطوة بسبب ارتفاع الكلفة، ويبين أن الأمر يتطلب تحويل خطوط الصرف بعيدا عن مجرى النهر أو معالجة المياه لإزالة الملوثات قبل طرحها. لذلك لا تبدو مشاريع المعالجة جذابة للمستثمرين من الناحية الاقتصادية، إلا إذا ارتبطت بمشاريع زراعية تعيد استخدام المياه المعالجة في الري. من جهته يرى الخبير البيئي أسعد كاظم أن أزمة دجلة في العراق ناجمة عن التقاء مشكلات عدة بات من الصعب فصلها وتحييدها من جراء وصولها إلى نقطة شديدة التعقيد. يضيف في حديث للعرب الجديد أن ما يعانيه نهر دجلة ليس أزمة تلوث فحسب ولا أزمة مياه، إنما هو نتيجة التقاء شح المياه مع ضعف منظومة الصرف الصحي والمعالجة والتلوث الصناعي وكذلك الزراعي. ويشرح كاظم إن كل ذلك جعل نهر دجلة أكثر هشاشا أمام أي مصدر جديد للملوثات، وبالتالي فإن أنقاذه لا يتطلب تنظيف مياه فحسب، بل وقف التلوث من منابعه وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. لكن ما يجعل تحقيق ذلك صعبا على حد قول هذا الخبير البيئي هو ضعف القرار الرسمي وصعوبة وضع تخصيصات مالية كبيرة كافية للانخفاض الكبير في الواردات المالية للبلاد. بدوره يصف الخبير البيئي أوس الطياوي إعلان حالة الطوارئ البيئية في العراق بأنه خطوة مهمة لجعل الاعتراف بحجم المشكلة، غير أنه يشير إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الأزمة بدأت تعالج فعليا. ويوضح للعرب الجديد أن حالة الطوارئ إجراء إداري للتعامل مع وضع استثنائي، في حين تحتاج معالجة الأزمة البيئية في العراق إلى إجراءات أعمق وأكثر استدامة تشمل إصلاح البنية التحتية والإدارة والتشريعات والرقابة. ويلفت الطياوي إلى أن العراق لا يواجه مشكلة بيئية منفصلة عن بقية أزماته، موضحا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والخدمية تتداخل كلها وتنعكس على البيئة، ويؤكد بالتالي أن التعامل مع التلوث بوصفه مشكلة بيئية فقط لن تؤدي إلى نتائج حقيقية ما لم تعالج الأسباب التي تسمح باستمراره. ومن هنا يرى الخبير ضرورة تحويل حالة الطوارئ إلى برنامج وطني طويل الأمد. أي شلون تحلى أبو؟
1: والله يا دجلة الخير يا أم البساتيني، الله يرحم الجواهري. المشكلة
0: زين ذولا أهل المليارات وين؟
1: حينما تفقد الدولة سيادتها وتفقد احترامها وتفقد قدرتها على حماية نفسها، فكل المحرمات تصير مباحات بيها، تصل حتى إلى الأعراب. العراق الآن أشبه بدولة فندق، كل غرفة لها علمها ولها سلاحها ولها استراتيجيتها وإلها من يقودها وإلها من ينبر إلى من يقود
0: وإلها ميزانيتها
1: وإلها بالأحرى مو ميزانيتها، إلها ما يمكن نهبه وتخصيصها كميزانية. فأنا لا أستغرب على التلوث جو الفرات، ولا أستغرب أنت ليش تدري أنه عندك محافظات الجنوب وخصوصا البصرة التلوث الإشعاعي إيش قد بيها، ليش السرطانات اللي جاي تطلع الآن. المشكلة أنه أنا دائما أقول وأظل أرددها وأظل أرددها وأظل أرددها إلى أن ينقطع نفسي أو يتغير وضع العراق. العراق بعرب هواي وبأكراد هواي وبتركمان هواي وبمسيح هواي وبأسلام هواي وبسنة هواي وبشيعة كثار وبأيزيدية كثار وبمختلف الطوائف كثار وبعشائر عربية وبعشائر غير عربية وبكثيرين، بس المشكلة ما بعراقيين، العراقيين اللي بيقل وذولا ما يقدرون يسوون شيء إذا مو معدومين وجاي يتناقصون أعداد العراقيين. حينما يصبح قبل الولاء للوطن أي ولاء آخر أقرأ على الدولة السلام.
0: صحيح هذا صح.
1: ليش؟ لأنه حتى يكون أكو وطن يجب أن يكون الـ الـ الـ الـ الـ المعيار أو المرجع هو الولاء للوطن. من يبدي يصير أي ولاء آخر حتى لو كان الولاء لله قبل الولاء للوطن، أنا أستغرب. الله الوطن الملك، المفروض الوطن الله الملك حتى يصير أكو وطن.
0: أي صحيح.
1: إذا صار الله قبل إذن أي الله آخر يختلف وياه راح يصير ولاء قبل الوطن.
0: أي فعلا.
1: لأن كل واحد من عندنا إلى إله الخاص.
0: أي
1: هسه أنت لو تلزم لك 3-4 مسلمين و5-6 صبة و7-8 مسيحيين و9-10 بوذيين، كل واحد إله الخاص مفصلة بداخل عقله وبداخل نفسه، ولما تدخل بالتفاصيل بيناتهم تشوفهم رأسا يختلفون على نوعية هذا الإله وصفاته. قد يتفقون بكثير من الصفات لكن لازم يختلفون بصفة من الصفات. إذن لما راح يكون قبل الوطن ولا حتى لو كان الله راح يختلفون على اللهتهم بيناتهم يصير ضحية الوطن.
0: الوطن الوطن أهم.
1: فإذا ما يصير الولاء بالبداية الوطن قبل الدين والطائفة والله نفسه لا يوجد وطن، وراح يظل العراق متأخر إلى الأبد. وهذا أنا كلام شخصي يخصني ما له علاقة الراديو بي، وأني أتحمل مسؤوليته
0: الحقيقة هي لازم.
1: وأنا يزيدني أوجاع ليش أنا دائما ما أحب أطلع على أخبار العراق، لأن همومي الليبية كافيتني، فمن أقرأ أي خبر من يبدي عن العراق رأسا أحوله لأن يوجعني هواي.
0: صحيح.
1: يوجعني يعني رغم أنه أنا الآن بعيد، يعني أنا إيش إلي بقى بالعراق الآن؟ فقط الجذور.
0: بس الجذور
1: أنا عندي أولادي الآن ما يرضون يرجعون للعراق لأن شافوا حياتهم هنا أنا أفضل. بس مشكلتي أنا حاضري وماضي ومستقبلي ظلوا وراي. لهالسبب يوجعني الألم، كلش يوجع، كلش ثقيل علي. المشكلة أنه ما عدنا ولا للوطن. يعني يوم من الأيام نائب من التبعية كذا يطلع يقولوا له أنت عراقي كذا، يقولهم لا أنا كذا عراقي، انتهت، إذن ماكو وطن.
0: إيه إيه.
1: لما أني لما أقول أنا عراقي صابئي تختلف عن أنا صابئي عراقي، تختلف كل شهواي. من أبدي صابئيتي على عراقيتي انتهى بالنسبة إلي العراق، لأن وين ألقى صابئيتي؟ أني ولائي راح يكون إلي.
0: لا.
1: خصوصا أنه اللي يحكم الآن الأحزاب الدينية، والأحزاب الدينية لا تعترف بمفهوم اسمه الوطن، أجه المفهوم مفهوم عقائدي، مفهوم عقيدة ودين،
0: دين يفضلون العقيدة.
1: يعني سألوا أحدهم على إذاعة مصرية قال أنا أفضل أندونيسي مسلم يحكمني على أن يكون مسيحي قبطي،
0: في حين المسيح القبطي مصري قد يكون أحسن.
1: مصري وصاروا أحسن هواي.
0: أي.
1: وأحد علماء الشيعة لما احتل هولاكو العراق، وهولاكو يعني من احتل العراق، المصادر الإسلامية تروي عن مجازر الشيء الكثير، لكنه ظلت البلد بدون سلطان، فأفتى أغلب علماء السنة بعدم جواز تولية غير المسلم. لكن أحد علماء الشيعة أصدر فتوى كانت في وقتها لها تأثير، حسب ما قريته أنا ما أدري مدى صحة الرواية، قال كافر عادل خير، ما معنى خير من مسلم ظالم.
0: ظالم صحيح، هذا الصح.
1: وعلى أساسها تأسست الدولة يمكن الجلائرية الأولى بالعراق، وتم طاعلها رغم أنه كانوا مو مسلمين بالبداية.
0: هو احنا نرجع على موضوع ليش هم خلوا الأمور تعلب هذا الشكل وخطورته.
1: ياهو الخلاها
0: هذا الناس اللي اجوا المسؤولين هذول اللي كرفوا الفلوس،
1: من مصلحتهم ان يخلوا
0: المليارات اللي باقوا.
1: يا اخي حتى امريكا، يعني هنري كيسنجر عنده مبدا الله يرحمه، مبدا سياسي كلش حلو، قال ان التعامل مع زعيم مهزوم خير من التعامل مع زعيم وطني.
0: هاي معروفه.
1: معروف ليش؟ يعني اسهل تقدر تاخذ منه اللي تحتاجه.
0: صحيح صح.
1: حتى انت تمشي صفقاتك التجاريه، وانت تعرف الان السياسه الدوليه ينظمها الاقتصاد، مو الاقتصاد ينظم، مو سياسه تنظم الاقتصاد، الاقتصاد هو اللي ينشئ السياسه. فحتى تمشي صفقاتك بفسادها، تعال شوف شركات النفط اللي أكو أغبياء صاروا مسؤولين يوقع على اتفاقيات بها المفروض يكون خبراء على موضوع التلوث، لما كثير من الشركات الأمريكية قامت تذب الفضلات بالأنهار وبالأراضي الزراعية، الفضلات النفطية. زين هاي لو حكومة وطنية وبها ناس كفاءات
0: يردون بس فلوس،
1: هذولي يعطيني انطيني الحصه مالتي النسبه من العقد وسوي اللي تريده
0: اللي تريده.
1: فانت تقول لي المسؤول، لا من مصلحه
0: المسؤولين، بلد جذوره كلها تعبانه، المفروض يتغير.

بدل هيا حلوة ارويني عطشان مية سجيني بدل هيا حلوة ارويني عطشان مية

أعزائي المستمعين، ونحن نودع لقاءنا بكم هذا اليوم والدقائق العشر الأخيرة إليكم هذا الموضوع لعلنا نستفيد منه. سرطان الرئة لا يرتبط بالتدخين فقط، طفرة جينية نادرة ترفع احتمالات الإصابة بالمرض. كشفت دراسة علمية حديثة عن طفرة جينية نادرة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بشكل كبير، حتى لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا السجائر مطلقا. وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فقد أظهرت الدراسة التي قادها باحثون في المعهد في معهد دانا فاربر لسرطان ومعهد أبحاث 23 and me بالولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين يحملون طفرة وراثية نادرة في جين يدعى EGFR T790M معرضون لخطر الإصابة بسرطان الرئة يزيد بنحو 25 مرة مقارنة بغير الحاملين لهذه الطفرة. وبين غير المدخنين تحديدا، بلغت احتمالات الإصابة لدى حاملي الطفرة نحو 62 ضعفا مقارنة بغير المدخنين الذين لا يحملونها. وشملت الدراسة أيضا بيانات أكثر من 3.3 مليون شخص، ولم يجد الباحثون زيادة في خطر الإصابة بأي من 17 نوعا آخر من السرطان جرى تحليلها. وقالت جاكلين لوبيكولو الطبيبة والباحثة في سرطان الرئة بمعهد دانا فاربر، إن الفحص المبكر لسرطان الرئة يعتمد حاليا بشكل شبه كامل على تاريخ التدخين، مضيفة نتائجنا تثير إمكانية أن يعتمد الفحص مستقبلا أيضا على الخطر الجيني الموروث. وأوضحت أن تأكيد نتائج الدراسة في أبحاث لاحقة قد يتيح تحديد الأشخاص الحاملين للطفرة من خلال الفحوص الجينية، ثم تقديم فحوص مقطعية مخصصة لهم للكشف عن سرطان الرئة في مرحلة يكون فيها أكثر قابلية للعلاج. من جهته، قال ألكسندر غوسيف عالم الوراثة الكمية في معهد دانا فاربر، أكثر شيء لافت للنظر في هذه الدراسة فكرة أن طفرة واحدة يمكن أن يكون لها تأثير قوي بهذا الحجم. وأضاف: على حد علمي فإنها واحدة من أقوى الطفرات التي تزيد خطر الإصابة بالسرطان إن لم تكن أقواها على الإطلاق. وتابع قائلا: التدخين سيء لسرطان الرئة، وهذه الطفرة سيئة لسرطان الرئة، وعندما يجتمع الاثنان فإن خطرهما يتراكم. ومع ذلك حذر الباحثون من بعض القيود المهمة للدراسة، فالطفرة نادرة للغاية، ولذلك كان عدد حامليها محدودا حتى مع تحليل بيانات ملايين الأشخاص، ما يعني أن الحجم الدقيق للزيادة في الخطر لا يزال غير مؤكد، كما اعتمد التحليل بدرجة كبيرة على مشاركين في أبحاث تابعة لمعهد أبحاث 23 and me، وهو ما قد يجعل النتائج غير ممثلة لجميع السكان، كما أن الدراسة أثبتت وجود ارتباط قوي بين الطفرة وسرطان الرئة، لكنها لم تثبت أن إجراء الفحوص الجينية يؤدي إلى تحسين معدلات الوفاة أو غيرها من النتائج الصحية. أعراض مفاجئة قد تكشف سرطان الرئة. أظهرت دراسة واسعة النطاق أن مجرد تناول حصة صغيرة يوميا من الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. مع التقدم في العمر تصبح مشكلات البروستاتا أكثر شيوعا، وقد تظهر
تغييرات في غدة البروستاتا تؤدي إلى أعراض مزعجة ومثيرة للقلق. كشفت دراسة حديثة عن فجوة لافتة بين الرجال والنساء في توقيت تشخيص السرطان، إذ تشير النتائج إلى أن الرجال أكثر عرضة لتلقي تشخيص بمرحلة متأخرة. بيّنت دراسة أمريكية أن اختباراً يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بخطر عودة سرطان الثدي في مراحله المبكرة بدقة أكبر من اختبار جيني شائع. وتشير أبحاث جديدة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة إلى جانب العلاج المعتاد قد يرتبط بتحسين فرص البقاء على قيد الحياة وتقليل احتمالية عودة السرطان. طب دقائق.

أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا المساء. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم خلال هذه الفترة. كان معكم زميلي بيان جاسم داغر، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على ألف خير.